0: Und schreibe.
1: Schreibe mein Handy. جيري كنت داخله كل خرجه يبداو يقيسوا فيه.

0: نسيت باش نقولك حاسس نتعدى خلي سيد علي يتوفى.
1: اخبار زعزعني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجهة أخرى

0: بكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي ما يتوزع كيدي معاه. اليوم خايفة،
1: بارك فيكم حتى ما تلتوني ديما في بيتها.
0: نجم اخلق عليك.

0: Italia. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس.
0: قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ميت يدي علي.
0: حارو في الطب. هزو يديه. دليت بيه كليت لها بصغير.